تضحك زوين كابر الله خالصين قزاخان كمان أتنا كمان كابر ملوان قام أنت وكاك قد تحنو كماك زعزانك بسين دوتو زكي جنك سيواشكاس ميوان ميس خونك أوراق سين قزالش كمان نتنوك إلقزالش قالتو اجتن قلز بينن قوكمان كورا نتماقوش جين سيسن قزل مانوش تحت كما اتنوك